0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة وتسليم على نبي الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبه دوليا مهامليا سري بادوك باغين ريبن أغون سلطان إبراهيم وكذلك كبه دوليا مهامليا سري بادوك باغين راجي برمسوري أغون راجي زاري صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وأعداء أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdul Hadi bin Abdul Razak bertajuk Sorakan Yang Menyatukan, Kasih Yang Menguatkan. Sorakan yang menyatukan akan membangkitkan semangat untuk bergerak bersama, manakala kasih yang menguatkan akan memastikan perjalanan hidup terus dipenuhi keikhlasan, kesabaran dan saling memahami. Jadi apabila kedua-duanya bergabung, lahirlah sebuah keluarga dan masyarakat yang bukan sahaja kuat tapi ujian malah menjadi sumber inspirasi kepada orang lain. Kita tidak sekadar bersorak ketika berjaya tetapi juga saling menguatkan ketika diuji. Kita tidak sekadar hadir ketika gembira tetapi tetap bersama dengan ahli keluarga dan juga masyarakat ketika masing-masing memerlukan sokongan. Kerana pada akhirnya, keluarga dan masyarakat yang benar-benar kuat bukanlah yang paling lantang sorakannya tetapi yang paling utuh kasih sayangnya, paling erat ukhuwahnya dan paling tinggi nilai kemanusiaannya berlandaskan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah saudara, sekian dahulu siaran langsung khutbah Jumaat pada hari ini 17 1448 Hijrah bersamaan 3 Julai 2026 langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Saya Suhaila Aris mewakili Seksyen Radio bahagian penyiaran JAKIM dan penerbit siaran Nur Farhana Muhammad Nur serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM Muhammad Hasrul bin Haslan dan Saiful Azman bin Muhammad. Kembali ke konti Nasional FM bersama Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi siaran langsung khutbah solat Jumaat bersama dengan rakan penyampai Suhaila Aris dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya dengan tajuk khutbah hari ini, Sorakan Yang Menyatukan, Kasih yang menguatkan. Kita kembali di KLFM, Ini Baru KL untuk Nadi Kota KL. Waktu sekarang 1.47 minit tengah hari. Kita teruskan dengan Music Express, Music Tanpa Henti.
3: KLFM, Ini Baru KL. Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
4: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
3: Jom dengar Music Express, Music Tanpa Henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express, Nadi Kota KL.
5: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya